كل حجرة وظلت كل شجرة أشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني أنتي مين؟ رح أحكي لكم عن قوتهم.